قطع شجرة أرز كان لوقوعها على الأرض دوي. غضب خنبابة صاح: من قطع الأرز؟ أشفق الإله شمش من السماء، استجاب لصلاة شلقامش، أرسل ريحا إعصارا هبت على خنبابة أعمت عينيه. استل الصديقان سلاحهما، أحاطا بخنبابة فصب عليهما لعنة إبليل لم يصغيا إلى قوله. وتحت ضرباتهما سقط خنبابة حارس الغابة.